0: وكيف بخم؟
1: ما تبخم وكيف أمريكا ماري مير لا تدري.
0: ما تبخم وكيف؟
1: ماري الوري لي.
0: كماري مير
1: كلا كلا. أو كلا كلا.
0: ماري ماري الوري لي. أو كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكيف أمريكا ماري مير لا تدري.
0: ما تبخم وكيف؟
1: ماري الوري.
2: Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, Mr.
2: Can't sit here and stare in sorrow. There is of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.